0: نا مستمعينا، احنا معكم في حلقة جديدة من برنامجكم انا هو على راديو معجزة. الموضوع ديال اليوم هو موضوع زوين بزاف، موضوع اكيد اي كوبل يلاه بداو في زواجهم كيفكروا فيه. الموضوع هو الاهداف وتحقيق الاحلام في الحياة الزوجية. معنا اليوم الاخ عبد الله، وكنرحب بكم مستمعتنا، وكنرحب بك الاخ عبد الله معنا.
1: شكرا.
0: اخ عبد الله، شنو هما انواع الاحلام والاهداف اللي ممكن تكون عند الشباب ديال دابا اللي يلاه بداو في الزواج؟
1: كل انسان يعني سواء كان مزوج ولا ما مزوجش يكون عنده احلام وطموحات واهداف تيبغي يحققها. والكوبل يعني الزوج اللي يلاه تزوجوا هما تيكون عندهم احلام، وكاين جوج انواع من الاحلام اللي كيبغيو يحققوها. كاين احلام الهيه اللي عندها علاقه بالدعوه ديالهم جوج، لله جمعهم جوج، والقصد ديالو من انهم يكونوا بجوج ماشي غير يكونوا ككوبل، لكن كيفاش يعبدوه وكيفاش يعيشوا ليه وكيفاش يعيشوا الرساله اللي بغى في حياتهم يعيشوها ويكونوا من خلالها سبب بركه للاخرين. وكاين الاحلام اللي مرتبطه بميولات ديالهم ورغبات ديالهم، شنو تعجبهم شنو ما تعجبهمش، شنو تيتمناو يديروا، شنو يعني ممكن شحال ديال الولاد بغاو يولوا، يعني فين بغاو يسكنوا، طبيعه الحياه اللي بغاو يعيشوها، يعني طبيعه العلاقه اللي بغاو يعيشوها، يعني مجموعه ديال الاهداف. لكن باش يحقوا هاد الاهداف هذه يعني عاده تيكون جوج مستويات من من من من التخطيط. كاين شي حاجه كتسمى الاهداف القريبه المدى، وكاين شي حاجه كتسمى الأهداف البعيدة المدى. يعني البعيدة المدى هي الهدف الكبير اللي بغينا نوصله ليه أو اللي بغينا نحقوه ونشوفوه في حياة ديالنا، ولكن باش نوصله لهذاك الهدف الكبير تيكون واحد الأهداف صغيرة كأهداف مرحلية، يعني خطوة خطوة، باش وهذه هي اللي كتسمى الأهداف القريبة المدى، باش نوصله لهذاك المرحلة في نشوفه الهدف الكبير تتحقق اللي هو الأهداف البعيدة المدى.
0: واش الأمور المادية خاص تكون ما بين أولويات ديالهم؟
1: الأمور المادية من المفروض ماشي هي رقم واحد، لأن رقم واحد اللي خصو يكون هو يكونوا فرحانين، منسجمين مع بعضياتهم، عايشين في علاقة مزيانة، مستمتعين بالحياة الزوجية وبالدور اللي الله أعطاه لهم في حياة ديالهم وهما مجموعين، لأن منين صاروا جسد واحد رجل وامرأة وتزوجوا مع بعضياتهم هذا هو المهم. وعاد طبعا الأمور المادية هي شي حاجة مهمة، لكن ما خصاش تأخذ أكثر من الـ يعني القيمة ديالها، وما خصش يتم التركيز عليها، لأنه كاين بعض اللي طبعا بزاف أو مشاعر البعض، لكن بزاف اللي كيفكروا في الفلوس أولوية ويجمعوا بزاف ويديروا الممتلكات بزاف، هذا ماشي هو أهم حاجة. أهم حاجة هما يعيشوا لله، يعيشوا لبعضياتهم، ولكن الأمور المادية الفلوس هي وسيلة باش يقدروا يعيشوا مع بعضياتهم وباش يقدروا يحققوا دعوة ديال الله في حياتهم.
0: إلى الشباب كيفكروا يخدموا الله، شنو هما الأهداف اللي يقدروا يحطوها قدامهم بخصوص الخدمة؟
1: الشباب منين بغي يخدم الله، يعني الأهداف اللي خصهم يحطوها هو الحاجة الأولى أن ماشي شنو غادي يديروا، لكن شنو غادي يكونوا هما عليه، يعني حياة ديالهم الشخصية. لأنه أول مرحلة وأحسن نموذج باش هما يخدموا الله هو أنهم يكونوا نموذج ومثال وشهادة حية على المسيح اللي هو فيهم، من خلال حياتهم، من خلال سلوكهم، من خلال كلامهم، من خلال تعاملاتهم، من خلال الصدق ديالهم، من خلال الأمانة ديالهم. يعني خصهم يكونوا رسالة الإنجيل الحية المعاشة. عاد كتجي الأهداف الأخرى اللي هي شنو ممكن يديروا، ولا يعني حسب شنو الله دعاهم ليه، يعني وبغاهم يمشيهم فيه. وباش يقدروا يحققوا هذيك الأهداف خاصهم يشوفوا شنو هما محتاجين يتعلموا، شنو محتاجين يتدربوا عليه، إلا شي حاجة ما عارفناش يتدربوا عليها، يفهموا عليها، يبحثوا عليها، يكبروا في الإيمان باش يقدروا يحقوها. ومن بعد يشوفوا شنو الوسائل اللي هما محتاجينها باش يحقوا ديك الأهداف، ويشوفوا كيفاش ممكن تتوفر لهم ديك الوسائل، وبالتالي يقدروا يمشيوا في هذه الرحلة لتحقيق الأهداف حياة ديالهم في خدمة الله.
0: شنو الحاجات اللي مهمة بزاف التعامل بين الأزواج اللي تخليهم يزيدوا القدام مع بعضياتهم ومع الله؟
1: الحاجة المهمة هو أنهم يكونوا بجوج باغن الله في حياتهم، وكيكلزوا بجوج يصليوا مع بعضياتهم، ويجلسوا بجوج يكون عندهم الوقت باش يقدروا يتواصلوا ويفهموا بعضياتهم وينسجموا مع بعضياتهم. كل ما نسجموا مع الله ومع بعضياتهم كل ما غادي يقدروا يخدموا الله بطريقة أفضل، لأن ديما المستويات العلاقة هي جوج مستويات، العلاقة مع الله والعلاقة مع الآخر، كونوا منسجمين مع الروح القدس ومنسجمين مع بعضياتهم.
0: سالت الحلقة ديال اليوم، نتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بالحلقة. نتلقاو في حلقة جديدة، موضوع جديد على راديو معجزة.

0: جاتي معجزة ما تمشيش في طريق بوحدك.
1: المستمعات الكرام، معاكم عبد الله مقدم برنامج أجي تتغيري على راديو معجزة. مرحبا بك في برنامج أجي تتغيري وحلقة جديدة اللي نهضروا فيها على واحد المصدر آخر من مصادر ديال القيود الشيطانية، كيفاش كتجي في حياة ديالنا. وهذا المصدر هذا سميته الأحداث. شنو معني الأحداث؟ منين تطرى شي حاجة في حياة ديالنا، يتقدر تكون حادثة عادية ولكن من كتحول لقيد، قيد روحي كيولي شي روح شرير رابطنا به بسبب شنو اللي طرى. مثلا في الكتاب المقدس كاين واحد القصة ديال أبونا إبراهيم، وكل شي كيعرف أبونا إبراهيم. مشى في واحد المرة لواحد البلاد اللي هي مصر، ومراته سارة كانت زوينة، وهو خاف أنه يقتلوه حيث مراته زوينة باش ياخذوها، وهو يقول لهم راها ماشي مراتي راها أختي، كذب. ومن بعد هذه يبان راه واحد القصة عادية ما يبانش فيها القيد، ولكن منين ولد الولد ديالو إسحاق طرى ليه نفس الموقف. مشى لواحد البلاد واحدة أخرى ومراته كانت زوينة، وكذب نفس الكذبة، قال لهم راه أختي، ومن بعد عرفوا راه ماشي أخته. ولكن كنشوفوا كيفاش تحول واحد الموقف إلى قيد، والقيد كيدوز بالوراثة. فنفس الحاجة اللي دار بها إبراهيم دارها إسحاق. واحد المرة كنت معروض باش نكون في واحد المدرسة فين كيعلموا المؤمنين المسيحيين الجداد على مبادئ ديال الإيمان، وقالوا لي واحد يالله جا والبارح وعير جا البارح ويجمع حوايج وبغي يمشي، وخا كان كبير في السن، كان عنده 29 عام وبغى يمشي، وبقى كي مصر بغى يمشي. قالوا لي علاش بغيت تمشي؟ قال لهم توحشت امي. وهو يالله جا عاد كان معاها وزعما كبير ومهم بزز باش خلاه يبات الصباح غير فاق قبل ما يفطر، لقاوه موجد حوايجه وقال لهم غادي نمشي. بقاو شادينو بزز علاش؟ ما فهموش كيفاش، شنو معني توحشت امي؟ انت جيتي وانت عايش مع امك، ويعني ما دخلاتش الراسهم. مهم انا وصلت في هذاك النهار، ومنين جيت قالوا لي ها المشكله، هذا رجاء هو شخص زوين وبغينا يكون معنا وبغينا نعاونه يتغير، ولكن راه غير جا باغي يمشي، ودابا راه باغي يمشي. حنا قلنا ليه تسنى غير باش انت تهضر معاه. قلت لهم واخا، مشيت انا نهضر معاه، صليت واحد شي شويه قبل ما نهضر معاه نعرف شنو المشكله، ومشيت عنده. منين مشيت عنده قلت ليه شوف انا ما غنقولش لك ما تمشيش، الا بغيتي تمشي

بغيتي تمشي عند امك وتبقى عايش به؟ قال لي لا انا ما بغيتش نمشي، انا بغيتي تحل هذا الشيء، الا تحل انا بغيت نبقى. وقال لي بصح. ومنين كنا صغار سافرت مع امي لواحد المدينه واحده اخرى وخرجت وتلفت وضربوني الدراري وتعدوا عليا وبقيت تالف، ومن ذاك الساعه انا دابا عندي 29 عام ديما عندي مشكله نسافر ولا نبعد على امي، ديما كيخصني نكون قريب منها وما كنقدرش، وهذا الشيء علاش كنت باغي نمشي. الا صليتي معايا والله حررني، انا ما باغيش نمشي. وصلينا والله حر وحيت الله باغي يحرر كل واحد، وفعلا ما مشاش. انا ما قلش ليه سير ولا بقى، لكن انا ساعدته يشوف المشكلة اللي روح قدس والرهالية انا ما كنتش عارفها، لكن وانا تنصلي طلبت الله شنو المشكلة اللي تخلي هذا الشخص هذا يقول توحشت امي وهو كبير وبغى يمشي وما قادرش يبعد على امه بهذا الطريق. وبغيت نقول لكم هذه هي القيود اللي كتجيب سبب الاحداث، كيطرى شي موقف كيتحول لقيد. وحنا يا كلنا كدوز مواقف كثيرة في حياة ديالنا، الشياطين تستغلوها باش تجي قيود في حياة ديالنا، حالة الشخص هذا ولا حس جا روح الخوف، جا روح عدم الأمان، إلا هو كيبعيد يكون بعيد على أمه وربط حياة دياله وخلاه معدب في حياة دياله ما يقدرش يعيش مستقل يبعد على أمه. قولي ليه معايا يا رب كل حاجة اللي طرات في حياة ديالي، كل حاجة اللي دارت قيود، كل حاجة اللي خلاتني معدبة، كل حاجة اللي خلاتني فرحانة، كل حاجة اللي خلاتني ما نعرفش نعس مرتاحة ولا نعيش مرتاحة، أنا بغيت نقول لك أجي وغيرني. أنا ما بغيش نبقى في القيود اللي أنا عايشة فيها، أنا ما بغيش نبقى في الألم ولا في الوجع اللي أنا فيه واللي عايشة معاه وصبراه ومستحمله. أنا بغيت الراحة وانت اللي فيك الراحة، أنا بغيت الحرية وانت اللي فيك الحرية، المس حياة ديالي من راسي لرجلية في اسم يسوع، آمين.

مرحبا بكم مرة أخرى مع حكيمة في برنامج سؤال. سلام لكل مرأة في شمال إفريقيا، رحانا نشارك معكم حكايات وقعت مع ناس والكتاب المقدس عاود عليهم. غنشاركها معكم في برنامج سؤال واللي كنسمعوا فيها للأسئلة اللي كيسولها الله لينا، حيت بزاف ديال المرات كنفكروا باللي غير حنا اللي عندنا أسئلة لله. في هذا البرنامج غنسمعوا الأسئلة اللي عند الله لينا والأسئلة اللي عندنا لبعضياتنا. سؤال ديال اليوم: علاش كتشوف غير القشة؟ علاش كتشوف القشة اللي في عين خوك والخشبة اللي في عينيك ما كتفيقش بها؟ وكيفاش تقدر تقول لخوك أخويا خليني نخرج لك الخشة من عينيك وانت ما كتشوفش الخشبة اللي في عينك انت؟ يا المنافق، خرج بعدا الخشبة من عينيك باش تشوف مزيان وتقدر تخرج الخشة اللي في عين خوك. وملي كنقراو هاد الآية هادي كاينة في لوقا الإصحاح 6 والآية 41، وحدة من المشاكل اللي دايرة العروق والجدور بيناتنا هي كل شي كيشوف المشاكل اللي عند الناس الآخرين وكيهضر فيها. كل شي كيولي فاهم ودكتور وقادر يحل المشاكل كلها، بحال إلا كاع حنا ولينا فاهمين ومتخصصين ومحللين نفسانيين. الناس مراد بالهضرة في الناس، واخا ما عندهم علاقة بالناس اللي كيهضروا فيهم، ما عندهم داخل حتى شي حاجة اللي كيشوفوها غير التبرقيق والتعياب والهضرة ورا الناس بحال السرطان. كنا عندنا مشاكل والضعف ديالنا، هادشي علاش المسيح قال لكل واحد كيلوم الناس واحد جوج ديال الأسئلة مهمين. السؤال الأول قال لهم: علاش كتشوفوا غير قشة صغيرة في عينين خوتكم، يعني شي حاجة صغيرة في حياتهم، والخشبة اللي في عينيكم ما كتشوفوهاش، والخشبة راهي كبيرة بزاف على القشة. الخشبة إلا شديناها وفرتتناها شوفوا شحال غادي تدير من قشة، كدير واحد العدد كبير وصعيب نحسبوه. يعني شنو بغى يقول لنا المسيح؟ وعلاش اختار هذا السؤال؟ حيت القشة ما يمكنش شي واحد يحس بها، حيت العين حساسة بزاف، إلا طاحت فيها غير شي حاجة صغيرة كنحسو بها. يعني هذاك الشخص اللي في عينيه القشة راه من الطبيعي أنه حاس بها غير إلا بغى يتجاهلها. ولكن إلا كانت القشة ما يمكنش تحس بها العين، فكيفاش إلا كان فيها خشبة؟ ماشي غير ما يمكنش تحس بها، راه العين ما تقدرش تشوف وهي فيها خشبة. يعني راه كيف ما انت في عينيك خشبة ما مخلياكش تشوف وما شايفهاش، مع أنها ما يمكنش ما تشافش وكتشوف القشة في عين خوك. المفروض اللي يشوف القشة في عين الآخرين خاص ما تكونش في عينيه خشبة باش يقدر يشوف مزيان، ولكن الحقيقة راه حيت كاينة خشبة داكشي علاش باش ما كيواجهش راسو بداكشي اللي في عينيه، كيقلب غير على القشة اللي في عينين الآخرين. والسؤال الثاني هو: كيفاش كتقدر تقول لخوك خليني نخرج لك القشة من عينيك وانت ما شايفش الخشبة اللي في عينيك؟ كيفاش مهتم بزاف بقشة صغيرة في عينين الآخرين وخشبة كبيرة في عينيك ما رد لهاش البال، ما شايفهاش وما عايقش بها؟ هادي شي حاجة صعيبة وهي حقيقية. الواحد منا ما كيقدرش يشوف شنو فيه، حيت كيولي جزء منه ومتعايش معاه ومولفه واخا يكون شي حاجة كبيرة. لكن الحاجة حتى لو هي صغيرة بزاف في حياة الآخرين كتبان ليه بالزربة. إلا قلنا أنه بغى يحيد القشة من عين خوه، خاصو في الأول يكون قادر يشوف مزيان باش يخرجها ليه، حيت الخشبة اللي في عينيه ما غتخليهش يخرج القشة اللي في عين خوه حتى لو كان الهدف ديالو مزيان. واحد الملك كان شحال هادي سميتو داود، طلب الله وقال ليه: يا ربي قلبني وشوف واش كاين في قلبي شي حاجة ماشي هي هاديك، وريني طريقك المزيانة. داود طلب هذا الطلب من الله حيت كان عارف باللي حوايج كتيرة فيه ممكن ما يشوفهاش وما يرد ليهاش البال. بغيت نقول لكم وقتنا سال لهذه الحلقة، وقبل ما نخليكم فبلاصة ما نبقاو نقلبوا على القشة في عينين الآخرين، نطلبوا الله يورينا غير الخشبة اللي في عينينا وحياتنا، ونطلبوا منه يغيرنا ويورينا الطريق ديالو المزيانه.

شكرا لاهتمامك واستماعك لنا، ونتلاقاو في حلقة جديدة من برنامج سؤال. وإلا بغيتي تتواصلي معنا هذا هو الرقم ديالنا 06-01-99-57-57 06-01-99-57-57. كانت معكم حكيمة من برنامج سؤال.

معاك سامية في برنامج بنت بلادي زينة على راديو معجزة. مرحبا بكم مستمعاتنا في برنامج بنت بلادي زينة على راديو معجزة. بحال ديما في برنامج بنت بلادي زينة كنهضروا على مواضيع اللي كتكون كتناقش مشاكل ديال الصحة ولا ديال البشرة، وكنعطيو معلومات اللي مزيان كنو كنعرفوها باش نتهلاو في الصحة وفي الذات ديالنا. اليوم غنهضروا على الباربة، فوائدها وطرق باش ندخلوها في الماكلة ديالنا. من الفوائد ديال الباربة أنها كتعاون في تخفيض مستوى ضغط الدم. على ديك الشيء الناس اللي كيعانيوا من ضغط الدم منخفض ما خاصهمش ياكلوا من الباربة بزاف، ولكن الناس اللي ضغط الدم عندهم عالي الباربة مزيانة ليهم. والباربة كتحمي الجسم من الخلايا السرطانية وخصوصا المصارن حيت فيها مضادات الأكسدة، وكتحافظ على الكبدة حيت كتقلل من الرواسب الدهنية فيها وكتحميها من السموم. وفي نفس الوقت هي مزيانة للجهاز الهضمي حيت فيها بزاف د الألياف، وبالتالي هي كتقلل من الإمساك. وكما معروف عند بزاف ديال الناس الباربة فيها الحديد، هاد الشي كيخليها مزيانة باش تنتجو الكريات الحمراء، وهاد الشي غيعاون الناس اللي عندهم فقر الدم. وإلا كنتي باغية تحافظي على الوزن ديالك الباربة مزيانة ليك حيت فيها كمية قليلة ديال السعرات الحرارية، وكما قلنا فيها الألياف بزاف، هاد الشي غيخلي الوحدة منا تشبع بالزربة. والباربة مزيانة حتى للعيالات اللي حملات حيت فيها حمض الفوليك، هاد الحمض اللي مزيان باش التكوين ديال الجنين ديالنا يكون غادي في الطريق الصحيح ديالو ملي كيكون في 3 شهور الاولى. نقدروا ندخلوا الباربة في الماكلة ديالنا بطرق مختلفة. غنقدم لكم اليوم وصفة ديال حلوة بالشكلاط والباربة باش حتى اللي ما كيقدرش ياكل الباربة بوحدها هكا غيجي ساهل ياكلها وغيستافد من المنافع ديالها. غنحتاجوا في المقادير 300 غرام ديال الباربة، 300 غرام ديال الشكلاط كحل، 120 غرام ديال الزبدة، 4 د البيضات، 200 غرام ديال السكر الأسمر، 50 غرام ديال الطحين ولا مايزينا على حسب شنو عندنا في الدار، 50 غرام ديال اللوز مطحون ومكسرات حسب الذوق، شوية د الملحة، 40 غرام ديال الكاكاو مسوس غبرة، وخمارة واحدة. نقشروا الباربة ونحكوها، ندوبوا الزبدة والشكلاط في نفس الوقت. من بعد نبداو التخلاط، نخلطوا السكر مع الباربة، اللوز مطحون، مايزينا، الخمارة والكاكاو غبرة. نخلطوا هاد الشي كله مزيان، من بعد نزيدوا البيض، ومن بعد الزبدة مع الشكلاط اللي دوبنا. ملي كنخلطوا هاد الشي كله كنزيدوا المكسرات، كناخدو الخليط ديالنا وكنديروه في طاوة وكندخلوه الفران سخون على 150 درجة. باش نتأكدو من الطياب ديال الحلوة ندخلو فيها موس، وإلا خرج ناشف الحلوة راها طابت، ولكن إلا كانت فيه مازال العجينة نرجعو الحلوة ديالنا الطيب. طريقة أخرى ناكلو بها الباربة هي على شكل كونفيتور، ناخدو كيلو ديال الباربة ونطيبوها في الفران، ملي طيب نقشروها ونطحنوها. ندوبو 750 غرام ديال السكر الأسمر مع 150 مليلتر ديال الماء وعصير جوج حامضات، نزيدو السيرو على الباربة مطحونة ونديرو معاهم القشرة ديال جوج حامضات. نطيبو كل شيء على عافية مهيلة وحنا كنحركو لمدة 40 دقيقة. نتمنى يعجبوكم هاد الوصفات، ونتلاقاو في الحلقة الجاية على راديو معجزة. كانت معك سامية في برنامج بنت بلادي زينة على راديو معجزة. إلا بغيتي تتواصلي معنا تصلي على الرقم 06-01-96-59-57 06-01-96-59.

سيدة النساء، ليست ككل النساء تلك التي صيتها ملأ الأرجاء. المعين هي الزوجة وأم الأبناء، تلك التي تعاني الأمرين فدا طفلها وتحتمل العناء. مرأة فاضلة برؤية زوجها تتنفس الصعداء، تحتمل حر الصيف وببرد الشتاء، يجد طفلها بحضنها الخباء. مني لها تحية احترام وتقدير واحتفاء، فلا يوفي شعري شكرها ولا كلام الأدباء. فدورها في المجتمع يشع بالضياء، هي الأمل وهي الرجاء. مدرسة جيل جديد من قيمها يصنع الثراء، بيتها راحة للضيف وقلب رحب للأقرباء. محترمة من الكل دون ما استثناء، لا أستبعد أحدا فلا داعي للاستياء. تعددت شخصياتها والأسماء، هي الشقراء الشهباء والسمراء. بموريتانيا تهتز الأرض تحت قدميها وهي تمشي في نخوة وخيلاء. في ليبيا لحافها الحشمة متزرة بالحياء، في تونس علمها ذو ماض، فكرها وفنها روضة غناء. أما بالجزائر واشمها الوطن وشعارها الصمود والإباء. ثم في المغرب زينتها الصبر وحليها لطف ترحاب وحب، قلب صادق دون ما رياء. المغاربية الحرة الأبية هي سيدة النساء.

انا فتيحه، سميتي فتيحه، وبغيت نعطيكم الشهاده ديالي باش نشجع الناس ونشجع الخوت بهذه الشهاده، وكنطلب من الرب باش تكون بركه عليكم، بركه على حياتكم. وهذه المؤسسه كانت موجوده في مدينه فاس فين تولدت انا، دازت واحد المده وداروا لي واحد العمليه في السبيطار ديال مسيو العالمي، وكان خصني نبقى تما واحد المده حتى ندير لاباس من العمليه وعاد يردوني باش نبدا نقرا. كان في عمري تقريبا شي 7 سنين. واحد المره كنت كنلعب مع الدراري في الصاله ديال الالعاب، ومشيت نطل من الباب وانا نشوف عمي وخالتي جالسين في قاعه الانتظار وكانوا بعاد عليا، وهكاك عرفتهم ومشيت عندهم على يدي كنحبو، حيت كان مازال ما عنديش العكاكز باش نتمشى ورجلي غير كنجرهم، ما كنقدرش نوقف عليهم. والممرضه اللي كانت مقابلانا ما شافتنيش حيت كانوا الدراري بزاف، وملي لحقت عند عمي وخالتي انا ما فهمتش علاش هما تما حيت ما كانش وقت الزياره. هما سلموا عليا وقالوا لي حنا هنا حيت جبنا بنتنا خديجه يشوفها الطبيب حيت هي جاها مرض الشلل، وجبناها دغيا باش ما يوقع لهاش بحالك. وكنشكر الرب وهما تعلموا من التجربه ديالي وفعلا عالجوها دغيا وداروا ليها الترويض والتسخين وبرات. هي لدابا كتميل شويه بواحد الرجل ولكن ما بيناش، ورجليها عاديين وهي عزيزه عليا. ومن بعد ردوني المؤسسه باش نبدا نقرا، وشي وحدين كانوا كيسميوها لاكريش، وفي الباب ديال السور اللي مدور على دوك البنايات كلها كان مكتوب مدرسة ابن البيطار، حيت الناس ما كانوش كيعرفوا سيف ذا تشيلدرن. كنا كنقراو العربية والفرنسية، وشي مرة كنتكلموا وكنخلطوا العربية مع الفرنساوية. وفي المدينة والمكاتب والحسابات واللائحات وكل شي مكتوب بالفرنساوية على حساب الاستعمار الفرنسي، وكان العسكر اللي في جنبنا في كل صباح كيهزوا رايات العالم بالموسيقى. في ذاك الوقت بالضبط كنكونوا حنا غاديين للمدرسه ديالنا اللي في جنب القشله، كان فارقنا غير الشباك، حنا كنشوفوهم وهما كيشوفونا. وفي واحد النهار جاوا العسكر ولزموا علينا باش في كل صباح ملي نسمعوا الموسيقى ديال رايات العالم خصنا حنا نوقفوا وما نتحركوش وما نتكلموش حتى تطلع الرايه. حنا كنا مازالين صغار، شي غادي بالعكاكز شي هازين الممرضات شي بالكروسه، وكان لازم علينا نديرو داك الشيء في كل صباح بحال واحد اللعب كيقولوا له بويتو انجليز، زعما الفرخ الانجليزي. المديره ديالنا كانت غير كتسعف مع داك الجيش، والكاتبه ديال المؤسسه قالت كانت كتعاود بين المديره هي من العائله ديال الملكه ديال الانجليز اليزابيل. المديره كانت عندها واحد الشخصيه قويه وكدير الخدمه ديالها مزيان وكل شيء كيحترمها، وحنا المعذورين كنا بحال عينيها، وكانت كتعرض على الناس المهمين من كل دوله باش يزورونا ويعرفونا. وسمعت بين جا عندنا الممثل جيمس بوند في ذاك الوقت اللي كنت انا كندير العمليه، وكانوا كيجيبوا لينا الهدايا والمساعدات. وفي واحد النهار المديره قالت بين غادي تاخذ عطله وخصها تسافر، ايوا داز شي شهر وما رجعتش. ومن بعد جابوا لينا واحد المدير في عوضها وهو دكتور انجليزي، وكل شي بدا كيسول على المديره ولكن بلا فايده. قالوا لينا بين هي قدمت الاستقاله ديالها، وحنا ما عرفناش السبب غير شويه من مور داك الشيء العسكر خرجونا من داك البلاصه وداو المؤسسه، وهذه هي المره الثانيه وسكنوا فيها العسكر. ومن بعد جابوا واحد الاذن باش ننتقلوا لواحد المدينه اللي هي مدينه الخميسات وبعيده من فاس، وفي برا من مدينه الخميسات ب4 كيلومتر كانت واحد الفيرما كبيره حدا واحد الغابه وغير في الخلاء،
وداك المنطقه هي ديال شلوح المغاربه، وسمعنا بشي بعض من الخدامه كيعاودوا بين داك الفيرما كانوا كيسكنوا فيها المسيحيين وكيعلموا المسيحيه وكيبشروا بالانجيل لدوك الشلوح اللي في داك المنطقه، ومن اللي عرفوهم جراو عليهم وصيفطوهم لبلادهم، يعني المخزن اللي دار هاد الشيء. وداونا كاملين داك الفيرما، ولكن الخدامه شي يقدر يمشي شي يقدر ما يمشيش، لان كان خصهم يسكنوا فيها يعني يكونوا داخليين بحالنا. الاكثريه ديالهم جاوا معانا، والكاتبه ديال المؤسسه ما خلاهاش باها تخدم بعيده من فاس. وداك الفيرما كانت كبيره بزاف وزوينه بزاف، كان فيها الشجر ديال الاوكاليبتوس ريحته زوينه، وكاين واحد لابيسين كبير وفيه بزاف ديال البنايات، شي وحدين كانوا مبنيين غير بالخشب، وكان تما واحد الطرف ديال الارض فيه غير شجر ديال الفواكه، وحده كان انواع ديال الخضره مغروسه، وكان تما واحد الصالون كبير فيه الناقوس والكراسه طوال بحال اللي في الكنائس القدام. ايوا تما قسمونا، داروا البنات بوحدهم والولاد بوحدهم، وحنا البنات عطاونا واحد الدار اللي زوينه، وكنا فرحانين وحنا كنتساراو تما وكنشوفو. وداك الفيرما كلها كانت مدوره بالشبكه والشجر، وحتى المعلمين اللي كانوا كيقريونا جاوا لتما، ولكن كانوا كيبقاو في المدينه، كل صباح كيمشي الشيفور ديال المؤسسه باش يجيبوهم، وفي العشيه كيردهم الخميسات. كانوا كيتغداو معانا، والديور اللي كانوا مبنيين بالخشب داروهم اقسام فين كنا كنقراو. وكان تما واحد الراجل اللي هو وبناته كانوا مؤمنين، وباهم جرديني هو كيتكلم شويه ديال العربيه، وبناته والو، هما ما كيفهموناش وحنا ما كنفهموهمش، كانوا ظريفين بزاف. والناس اللي في داك المنطقه كانوا ما كيفهموش العربيه وكانوا قلالين، ولكن نهار السوق كانوا كيدوزوا قبالتنا وهما راكبين على الحمير، كنا كنشيروا ليهم وهما كيردوا علينا السلام، ولكن ما كناش كنفهموهم شنو كيقولوا. والطريق الرئيسيه جات قبالتنا، وكنا كنشوفوهم غير في نهار السوق، والاراضي اللي دايرين بينا كان كل شيء مغروس بالزرع، وشي بلايص كان غارسين شجر ديال اللوز. وفي ديك الوقت كان في عمري شي 10 سنين، وكان وقت السبعينات، كيظهر لي نفسه مبروك اسم الرب على عمل يدو في حياتي. داك الدار ديال البنات اللي سكننا فيها كان فيها واحد البيت صغير ديما مسدود. واحد النهار في البدو من اللي عاد سكننا تما، كنا بالراح دا الدار كنلعبو، ومن بعد دخلنا ولقينا داك البيت الصغير محلول وما عرفناش شكون اللي حلو. ايوا دخلنا ليه ولقينا الفراشات صغيرين والالعاب، وبداو الدراري كيتسابقوا على الالعاب وكيفتحوا الماريوات، وانا فتحت واحد الماريو والعينين ديالي شافوا واحد الكتاب صغير ولونه ازرق، وفتحته قريت بالعربيه قدوس قدوس، وسديته بالزربه وخبعته في جيبي، وكنت ما هزيت حتى شي لعبه غير داك الكتاب الصغير، وما وريته حتى لشي واحد. وانا فهمت بين هذاك الكتاب ديال المسيحيين، وفضلت نقراه حتى نكون بوحدي، وكنت كنحس بحالي الا لقيت شي كنز. وبديت كنفكر مع نفسي وكنقول كيفاش ما شافوش هذا الكتاب، وحنا سمعنا بين حيدوا ليهم الكتوبه كاملين ومن بعد نقاو كل شيء. الرب كان كيتعامل معايا وانا مازال صغيره، هو امين معانا، كنشكرك يا رب. ايوا خبعت داك الكتاب في الشنطه مع حوايجي حتى مشيت لدارنا فواحد العطله، وتما بديت كنقراه مره مره، وكنعاود نخبعو باش ما يشوفني حتى واحد، وكنت كنحس بين فيه شي حاجه مهمه. ومن اللي كبرت وامنت بالمسيح عاد عرفت بين داك الكتاب الصغير
هو صفر المزامير، وفعلا المزامير كيعجبوني بزاف وتعلمت حاجات كثيرة منهم. إوا دغيا ولفنا في داك المؤسسة، وكانوا جاو واحد الراجل ومراتو من أمريكا باش يخدموا متطوعين، ومراتو تكلفات بالدراري الصغار باش تعلمهم الرسم والأعمال اليدوية، وطلبت مني نعاونها مع الدراري، وأنا قبلت نخدم معها. وزيدون هي كانت عزيزة عليا وأنا عزيزة عليها، وحيت ملي كانت عاد جات بقاو كيقولوا الناس اللي تما بين أنا كنشبه لها وهي كتشبه لي. ودازت واحد المدة طويلة، وملي كانت غادي تمشي بحالها لبلادهم هي وراجلها، بغات تديني معاها لأمريكا. هي من مينيسوتا، ومشات هي وراجلها حتى لعند عائلتي فاس، وطلبت منهم الإذن باش تديني معاها وتقريني وتداويني في بلادها. وبا أمي وافقوا ليهم، حيت كنا سبعة بينا ديال الخوت، وأنا كنت اللي مريضة فيهم، وبا بغى باش نعيش حياة أفضل من هذيك. هو كان فقير وما كان عنده حتى شي مشكل باش نمشي معاهم، واخا كان متدين هو بغى مصلحتي. ولكن شي ناس في المؤسسة تعرضوا ليها وما خلاوهاش تديني، حيت قالوا بين غادي تردني نصرانية وداك الشي حرام في الإسلام. ومن اللي منعوني هذيك كانت الخطة ديال إبليس، ولكن الخطة ديال الرب قوية، وكل حاجة اللي استعمل إبليس ضدي حولها الرب للخير في حياتي. وفعلا هي ورجلها مشاو وأنا بكيت عليها وهي بكت عليا، كانت سميتها جين، وأنا ما فهمش علاش ما دتنيش معاها، وبديت كنتسنى شي برا من عندها، ولكن ما عمرني توصلت بشي برا منها. وملي كبرت عرفت الحقيقة، شي ناس خبروني بين بعض المسؤولين اللي هما مغاربة منعوا جين باش تديني، وغوتوا عليها وعقدوا الأمور في كل شيء، وقعوا شي حاجات خرين غير الرب اللي كيعلم بيهم. وهي مشات مقلقة وحزينة، وهما حسابهم ربحوا، راني ما غاديش نولي مسيحية يعني نصرانية بالنسبة ليهم. ولكن الرب كان كيضحك حيت هو كيعرف المستقبل، وإبليس ما كيعرفش المستقبل. مجدا للرب، أنا دابا مسيحية، وما عمر شي واحد تكلم لي على المسيح في الأول أو قريت شي كتاب مقدس، والو، غير شي صحاباتي صلوا من أجلي بزاف بلا ما نعرفهم. الرب يبارك فيهم. ومن بعد السيد المسيح جاء وتكلم معايا في الحلم وآمنت به، وصافي، ما كاين ما سهل من هاد الشي. هادي نعمة وهدية من يد الرب، وهي باب مفتوحة لكل واحد اللي في العالم، باش باب النجاة والخلاص، واللي قبل باش ينجى ويعترف بذنوبه للرب ويتوب ويطلب دم المسيح باش يتغسلوا له ذنوبه، ما غاديش يبقى تحت الحكم، يعني تحت الدينونة. وكل شيء كيعرف بين المسيح هو اللي غادي يجي باش يدين العالم في آخر الدنيا. لك المجد والكرامة يا يسوع. ومن اللي كملت 15 عام في عمري خرجت من داك المؤسسة، حيث كان هذاك هو القانون، اللي وصل 15 عام في عمره يمشي يكمل القراية في داره باش يعطيو فرصة للدراري اخرين صغار باش يقراو تما، حيث ما كانش البلايص بزاف. ومورا داك العام اللي خرجت فيه انا، جات الملكة ديال الانجليز إيسابيل للمغرب باش تزور داك المؤسسة اللي كنت فيها في خارج مدينة الخميسات. وفعلا جات لذاك المؤسسة باش تزور الدراري اللي مراد، وداز كل شي مزيان، وبينوها في التلفازة وفي الخبار. وانا واخا ما حضرش عاودوا لي شي دراري اللي حضروا، حيت واخا خرجت من داك من تما، كنا من الصيف للصيف كنمشي وندوزوا العطلة تما مع الدراري اللي سمحوا لهم اللي سمحوا فيهم والديهم تما. وتقريبا كل الدراري اللي كيخرجوا من تما
في الصيف كيعلمونا باش نمشيو ندوزو العطله مع داك الدراري اللي ما عندهمش والديهم، وهكا كنتونسو مع بعضنا وما كنسخاوش نتفارقوا مع بعضنا. واخا يا خوتي دابا انا غادي نوقف، نتلاقاو ان شاء الله باش نزيدو نسمعوا على القصة ديال الحياة ديالي والشهادة ديال الحياة ديالي مرة اخرى، ونشوفكم المرة الجاية.

يا ربي أنت إلهي، ذاتي مشتاقة ليك، في أرض يابسة بلا ما نفسي عطشانة ليك، أنت وحدك اللي تعطي العطشان يشرب من الماء اللي يحيي، واللي آمن بيك ويشرب عمره ما يعطش.

مرحبا، أنا اسمي لينا. حابة أقول بس رحلتي كيف قابلت يسوع. هو غالبا مش أنا اللي قابلته، هو اللي إجاني، هو اللي اختارني. أنا كان عمري 15 سنة لما شفت المنام وإجاني يطبطب علي. كنت داخلة في اكتئاب عميق وكنت بحاول أخلص أيامها من حياتي، فهو إجاني وكان جنبي، كان جنبي في المواقف الصعبة كتير. أيامها ما كنتش فاهمة هو بيزورني ليش أو عايز مني شو. فلغاية ما كبرت الموضوع أخذ سنين، لغاية ما وصلت في مرة كان عمري 34 سنة 35، يعني من عمر 15 ل 35 هو بيكرر زياراته كل ما داقت فيني الدنيا. على 35 كنت جنب كنيسة، كنت ساكنة هناك، فكان في شخص من الأشخاص عايزني أترجم له في الكنيسة، فدخلت أترجم. فهناك قابلته، هناك عرفته. أنا قابلته قبل كده بس هناك عرفته، عرفت إنه ما كانوش يقولوا لي الحقيقة عن المسيح. ما كنتش أعرف، ما كانش حد يقول لي المسيح إيش بيعمل بالضبط أو المسيحية تدعو إلى إيش. لغاية ما هناك عرفت واخدت الكتاب ودورت، ولما قريت الكتاب وقريت الكتاب المقدس وشفت الآيات عرفت إنه هذا كلام من الرب، هذا كلام يليق للرب. ما ينفعش يكون الرب غير هيك. الرب محب وعايز ينشر محبة، بس في مملكة مش ماخدها الشيطان حاليا، فهي حرب روحية. بس لو تخيلت هيك للحظة، لو انه الكل ملتزم بهذه التعاليم اللي موجودة بالكتاب، قديش عالمنا حيكون حلو، قديش الدنيا حتكون بخير، والمجاعة والحروب اللي هربنا منها مش حتكون موجودة تاني. بعد الإيمان شو تغير فيها كلينا كامرأة شرقية جاية من مجتمع متدين، خلينا نقول مجتمع الست ما بتنحبش حب غير مشروط. هي لازم في عائلتها تجتهد، ترضي أمها وأبوها، تعمل تكون الأولى بالمدرسة. مع ربنا لازم في عبادات كتير لازم تعملها، لبس معين لازم تعمله عشان تنحب، عشان تنقبل. وبعدين لما ترتبط لازم تكون كمان بترضي الطرف الآخر عشان ما تلعنهاش الملائكة، فخلينا نقول، أو تكون مقبولة. فصدمت لما لقيت إنه الرب حبيبني حب غير مشروط. لما عرفته لمجرد إنه أنا بنته، أنا مش لازم أكون بمظهر معين، مش لازم أعمل حاجة معينة. هو حبيبني، هو مديني بنته بدون ما أعمل حاجة، بدون ما أديه شيء. وأنا زي أي حدا، يعني زي أخويا الرجل عنده بالضبط، إحنا الاثنين أولاده، ما فيش فرق أبداً. فأنا إلي كرامتي، إلي مكانتي كبنت الرب، وهذه المكانة والحب الغير مشروط أنا شيء غير ما تعودتش عليه، شيء داني قبول. بدل ما أنا دايماً بحاول أسعى أرضي الكل وحاسة إن ضاعت هويتي في الموضوع، كان كل اللي عليا بس إنه أنا أقوي علاقتي مع ربنا، أشوف نفسي بعيون تانية، بالعيون اللي هو شايفني فيها. ففرقت في حياتي جامد، صرت أحب نفسي أكتر، صار عندي ثقة بنفسي أكتر. فما يفرقش معايا كبيرة صغيرة، شكل كيف هو، أنا محبوبة أنا مقبولة، وهذا بالنسبة لي كان كافي. أنا حابة أوجه موضوعي أو رسالتي للستات التانيين. يعني أنا عارفة أنا كنت مكانكم، أنا عارفة الموضوع قديش صعب، وأنا عارفة قديش القيود اللي مفروضة عليكم. أنا بعرف قديش أنت بتحاولي، قديش أنت بتركضي، خايفة من العقاب الآخرة، خايفة من العقاب اللي بعد الموت، خايفة تخسري، خايفة إنه المجتمع ينظر لك بطريقة صعبة، خايفة. فما فيش حل لهذه المواضيع كلها، ما فيش راحة، ما فيش سلام نفسي. مش هتعرفي قيمة نفسك، انت مش شايفة قيمة نفسك، قيمة نفسك عم بتضيع، وانت عم بتحاولي ترضي الناس وترضي الرب اللي انت شايفتيه انه هو الهك، لغاية ما تعرفي يسوع. يوم ما تعرفيه وصلتي للسلام النفسي وعرفتي المحبة، امتليتي محبة حتنشري محبة، هينعكس هذا عليك وعلى سلوكياتك. الغضب، اليأس، اللي خلينا نقول الإحباط المستمر الملازم للمرأة الشرقية، هذا حيختفي. الملازم لأي مرأة بتشوف إنه أكتر حاجة فيها ملفتة للنظر هو جسدها. أنا بقول اقري الكتاب المقدس، اعرف يسوع عشان تعرف إنه أنت كمان
شبه يعني لما خلقنا الرب خلقنا على شبهه من ذكر وانثى، فانت كمان مثله. وقديش انت بنته، قديش انت غاليه، قديش دموعك غاليه. هذا الكلام مش هتعرفيه الا ما تعرفي يسوع.